0: كيم تو ولا قلتك دي ولينكي اخن فايف تاخ ماني تايم نعم دي كان فايفير كي ولينكي اسك اف ام تم تجيتك دي ام تا بروخرام يان هيجيا وان برغو اوا كيا فاسي كي ولينك تجيك كوتشا سان كي كليك اوك بروخرام يان كي سيكم ان نومي كي ان كيا مي ارفرتين مويو كي تيك دي كي ماريت برخو تجيم تو ولا تيني جمع دي بيتك دي كيا وان ولا تيتيا ان تاك تيني دي بيتا سام تا بروخرام يان هيجيا وا برغو اي وان
1: wa khay to ko berna ha ni sei siri amsa atane te cha kan khay akhir ye ngate u jao si bori ko ta ki to kha no to se to ha cham ravaten moyo no ti maraj berahu te ke khawana ha xk fm u i te cham ko ko to ki bori ko khawana kha ko ata ha no tu tu ya sei siri amno kedam bori te kom sam